0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: La vente du lendemain de Noël est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Découvrez des aubaines incroyables toute la fin de semaine, comme 1 000 $ de rabais sur un sofa inclinable en cuir véritable. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés, plus recevez un crédit instantané de 10% pour l'achat d'accessoires de sommeil. Et profitez des plus bas prix de l'année sur une sélection de lits, de tables de salle à manger, de chaises et de meubles pour l'extérieur. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Ne manquez pas le retour de la vente du lendemain de Noël, samedi et dimanche, seulement chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: جول مونريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
3: الهجرة إلى كندا حلم الكثيرين، لكن قد يتعطل هذا الحلم أو يتحول إلى كابوس. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة يضع بين أيديكم سنوات طويلة من الخبرة ليجعل من الحلم حقيقة. مكتب الأستاذ عشاشي للاستشارات والهجرة وكيلك الإداري ومستشارك القانوني أمام محاكم الهجرة. اتصل بمكتب الأستاذ عشاشي على الرقم التالي 438-878-1976 488-978-976.
4: تبغي تروح للمرشي اللي فيه كل شيء عليك بكاستيل عندك ما تلحق شيء. الخبز على كل انواع، الحلويات هذه عصريه وهذه تقليديه، الحومات والشحومات على كل الاشكال. شنقول لكم بديت نجوع. المواد الغذائية تزهي الخاطر وتريح البال. الخضر والفواكه بأنواعها، الزعتر وجابوه. تبغي تاكل تم، تبغي تدي معاك انت وشحب الخاطر. عند كاستيل انت هو المعلم، ما عندك ما تخمم، عمر برك وقدم.
5: Les marchés Castel sur 34-55 Jean Talon Est, le Petit Maghreb et 59-90, toujours Jean Talon Est. 514-727-1234.
6: تتعقد ملفات الهجرة إلى كندا للبعض في وقت يجر البعض الآخر للمحاكم لذات المصالح مثل الطلبة وأصحاب عقود العمل وغيرهم، حيث يصبح هؤلاء فريسة سهلة لأصحاب النصب والاحتيال. ولتجنب كل هذا والكثير من المفاجآت نقدم لكم عنوان واحد للثقة والكفاءة. السيد رشيد زيدي، محامي معتمد مختص في شؤون الهجرة، الكائن على 62 جون طالون إيست دي غويسون. المحامي رشيد زيدي يفك شفرات العارقين ويذلل لكم العقبات الإدارية. ربحا للوقت والجهد اتصلوا بالمحامي رشيد زيدي 514-290-99 514-290-99.

0: Besoin de repos, de soleil et de plage? HM Tour vous offre des vacances de rêve et un service personnalisé qui répondront à toutes vos préoccupations. Quoique les pays du Maghreb soient notre spécialité, nous possédons une vaste expertise en Europe, au Moyen-Orient et pour tous les forfaits du Sud. HM Tour, c'est choisir la tranquillité d'esprit pour voyager sans anicroche. HM Tour, pour de vraies vacances.
1: Pour plus d'informations, veuillez nous appeler au 514-376-2777 ou bien visiter notre site web hmtour.ca.
2: دار الحق لتحضير وتشييع الجنائز ترافقكم في مصابكم الجلل عند فقدان أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو الأصدقاء. دار الحق فرع خاص بدفن المسلمين ونقل الجثامين إلى بلدانهم الأصلية مع التكفل بكل الإجراءات القانونية والإدارية. دار الحق فرع خاص بالمسلمين من مجمع إرجال برجي الذي يسير 4 مقابر بمقاطعة الكبار. اتصلوا مباشرة بالسيد رابح بالكحل على الرقم 488-60-1445.
3: Transformez votre bien-être avec Physio Bien-être. Des blessures sportives aux symptômes du Covid long, notre équipe multidisciplinaire offre des évaluations personnalisées et un soutien adapté. Nous prenons en charge les accidents liés au travail CNESST et ceux de la route avec la SAC depuis 2006. Nous vous accompagnons vers votre meilleure forme. Votre réadaptation et bien-être commencent ici. Contactez-nous au 514-744-2929. Adresse 1805 rue Sauvé-Ouest, bureau 202 Montréal.
4: Yelouli, khouya, rak baghi tchri dar.
5: Sahi, waslatek? Rani mawoul, bessah, ma aroufch menin nbda.
4: Yaoudi, sahla, mahla. Ma tdoukh, ma tqoul hal b'id.
5: Ma fhamtech.
4: عبد الرحمن الله لاغي المعروف بمانو هو اللي ريقلك كوختي ايموبيلي 18 ans d'expérience يجيبها من عند البلا تشري وين حبيت وكيما بغيت لي فري تاع النوتير خاصين من عنده والانسبكسيون رومبورسي
5: يا خويا هذه عمري ما سمعتها
4: ونزيدك كيما قادر يشري لك قادر يبيع لك استيماسيون غراتويت وطو دو كوميسيون كونكورونسيال
5: مالي لحقني به يرحم والديك
4: اكتب عندك تليفون 514-583-4615 كي راك داير شويه والعائله لاباس خبرني على الولد كي راه داير
5: الحمد لله بصح الولد هو اللي راه منويني شويه الحق 3 سنين ومازال ما نطقش
4: وعلاش ما شافش كاسبيساليست
5: والله غير شفت الطب بزاف يا خويا وما كان والو
4: شوف كاين لانستيتو دو نورو فيدباك كندا مع الدكتوره توريا عندها عده علاجات طبيعيه للاطفال تاع تي دي اش والاوتيزم وتخوف دو لونغاج وحتى لي زادوليسون اللي عندهم ستريس نال ليزيكزام وبزاف علاجات جد متطوره
5: وين نلقاها هذه
4: 105 بولفار دو لا كونكورد است بورت ا لافال تليفون 450-490-4989 او بيان 514-619-3131
6: السلام الله عليكم اعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات مرحبا بكم حياكم الله اينما كنتم وحيثما وجدتم سعيد بلقاء الذي يتجدد معكم مساء كل جمعه من 9 إلى 10 على امواج الاثير 1280 AM وعلى موقع المحطه سي اف ام ب 1280 AM مباشره على صفحه الفيسبوك زوم موريال 213 هذه اخر حصه لهذا الموسم تعرفوا كل عام 30 جوان نغلقوا الحصه ندو شهرين كونجي ونعاودوا ريبرونو لو بروميير سبتمبر باذن الله لان راكم تعرفوا الاعلانات ولي سبونسور كلهم يتوقفوا في شهر جوي اوت ونعاودوا نبداو ان شاء الله في بدايه سبتمبر هذه الحصه الليله نخصوها الى 3 محاور النقطة الأولى نخصوها للمرحوم الشرطي محمد لمين بن رضوان الذي سقط في ميدان الشرف النقطة الثانية بعد وفيها بعد الإعلانات والنقطة الثانية نتكلموا مع نخاطب جماهير كرة القدم وما هو الجديد بالنسبة لهنا في موريال والنقطة الثالثة وهي الانتخابات التشريعية التي التي سوف تبدأ إن شاء الله غدا هنا بالنسبة لموريال بالمقر القنصلية الجزائرية من 27 إلى 2 جوية من أجل اختيار نائبين برلمانيين لتمثيل جارية نتنياهو بالبرلمان الجزائري وعدنا ما نقوله كما تعرفوا أحوال الطقس لهذا الأسبوع كلها جميلة وجميلة جدا، ربما ما بين 24 حتى 29 درجة خلال حتى نهاية الأسبوع الخميس الجاي، ربما الأربعاء ولا يكون فيها أمطار بنسبة 80%، والله أعلم، وهذا حسب مصادر الأحوال الجوية هنا بموريال والله أعلم. طبعا كما شفتوا أسبوع يعني أسبوع حزن، أسبوع يعني هذه نهاية الأسبوع كانت حزينة وحزينة جدا على المواطنين هنا بمقاطعة الكيباك وبكندا، وخاصة الجالية الجزائرية وقطاع الأمن اللي تهز يعني كل المجتمع، الرأي العام تهز يعني وتأثر بمقتل الشرطي أو سقوط الشرطي محمد لامين بن رضوان ذو الأصول الجزائرية، الشرطي الذي سقط في ميدان الشرف أثناء تأدية مهامه وهي الدفاع على أمن وسلامة المواطنين. الدفاع على أمن وسلامة المواطنين كلفت هذا البطل الشاب الذي نفتخر به ونحسبه عند الله شهيد أن يسقط في ميدان الشرف رجلا مدافعا عن شرفه ومدافعا عن أمن وسلامة المواطنين، وشرف نفسه وشرف عائلته وشرف القطاع الذي ينتمي إليه. وهذا الشيء اللي رقم شتوه وإن خصصت له جنازة، جنازة يعني كبيرة تليق بمقامه، جنازة يعني مهيبة خرج فيها ربما العشرات من رجال الشرطة أو تفوت المئات إذا كان دين المقاطعة يعني في من حيث دقيقة صمت أو مرافقته في هذه الجنازة. كنقولوا مصالح الأمن بكل قطاعاتها، وإحنا اللي ظهرنا منهم رقم شتوه في المقبرة داروا له يعني جنازة، والله وش نقول لكم، مش معناتها الجنازة من حيث الشكل ولكن من حيث المضمون. حتى في ديننا الإسلامي نعرفوا باللي الناس اللي تحضر له يقول لك أكثر من ثلاث صفوف في الصلاة عليه ممكن كما يقول لك أنه يدخل الجنة، نحسبه عند الله شهيد لأنه كان في مهامه، كان في عمله، وكان يعني يجيب في قوت أولاده وخدمة ومهنة شريفة، المهنة اللي هي تتطلب كثير من الشجاعة وتتطلب من الإقبال والإقدام وعدم الخوف إلى آخر ذلك، وهي وخاصة أنه في مقتبل العمر 34 سنة يعني خلى أرملة وابن صغير وكما يقول لك وجنين في بطن أمه والوالدين والأخ تاعو التوأم وشقيق التوأم إلى آخر ذلك، وجالية كلها يعني تأثرنا وتأثرنا إلى أبعد الحدود وإلى أبعد ما كما يقول لك ما كنا نتصوره. وهذه هي سيمتنا وسيمت كل الناس، خاصة حتى رجال الشرطة اللي شفناهم يعني متأثرين كثير كثير كثير في المقبرة، رجال ونساء يبكونه بكاء يعني تستغرب تقول يعني هذا الإنسان قحاده عرفوه قحاده خدم معاه، هذا يدل أن يدل على طينة الرجل، المعدن تاعو، الطينة تاعو، الأخلاق تاعو، التواصل تاعو، الحنكة تاعو. لو كان ما كانش عنده مكانة في قلوب هؤلاء رقم تعرفوا هنا الموت راي كل يوم، ممكن يقول لك الأقارب يبكوا ديك شيء تحصيل حاصل، ولكن باش يبكي عليك العربي والعجمي والمسلم والمسيحي واليهودي إلى غير ذلك. ومن بين هذا اللي سقطوا كما أقول لك في يعني الجاني هذا والشرطي ومواطن كندي من أصول يهودية، طبعا راح ضحية ما ننسوش فاني هو راح ضحية لأنه ذنب تاعه ربما كان في الوقت غير المناسب في المكان الخطأ كما يقولوا، لا المكان غير المناسب يعني ما كان عنده حتى علاقة لا بالشرطة ولا بالجاني، ولكن عمله لظروف تاعه مر من هذاك الجهة حتى يعني سقط برصاصة يعني ولا رصاصتين. وش نقولوا، هذه هي، نتمنى من الله سبحانه عز وجل أن يتغمد فقيدنا برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه وإلهام أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. حتى المقبرة كما راكم شفتوا الكورتيج اللي داره له يعني حاجة رسمية، وفي المقبرة كان يعني أبناء الجالية يعني بصفة غير يعني معقول يعني كثير ما كناش نتوقعوا هذاك الحضور، حتى أن المقبرة أغلقت بساعتين أو ثلاثة قبل وصول الجثمان إليها، وكان من الصعب السماح لكل أبناء الجالية ربما اللي رجعوا أكثر من اللي دخلوا المقبرة، الناس اللي قالوا لهم الشرطة خلاص هذه غير الأهل والأقارب إلى آخر ذلك خلاص، وحتى أن الصحافة تاعهم هنا ما جاش لأن نزولا عند رغبة العائلة اللي قالوا لهم كان لا تحضروا خلونا نفوتوا هذا الحزن تاعنا وهذا كما يقول لكم فوتوا الحزن هذا الايام العصيبه تاعنا وحدنا وبعيد على الانظار وبعيد. لكنني دخلت ودرت هذاك كوني واحد من ابناء الجاليه باش نبين للناس الجنازه اللي جنازه بطل ويا له من بطل يومش ليس كمثل الابطال يعني 34 سنه يعني قدم حياته يعني لحمايه المواطنين. هو اللي خلاني اني ننقل هذه الجنازه حتى يشوف قاع العالم يشوف باللي كاين ابن جزائري مواطن كندي متوفى اثناء تاديه مهامه. لان الجاليه ماهيش غير نكبات وسلبيات ومشاكل، بالعكس عندنا ابنائنا من مختلف اطياف الجاليه متواجدين في كافه القطاعات، ولكن ما نعرفهمش يخدموا في الصمت ويخدموا في الظل. ولكن كي طاح واحد في ميدان الشرف لازم نكونوا سباقين باش نبينوا ولدنا ونوقفوا مع عائلته اللي فريمو يعني واش نقول لكم كان بعض لي ديتاي في العائله احتراما لها ما نذكروهمش. احنا نذكروا باش كما يقول لك حتى نخلدوا روح هذا البطل اللي يعني رحمه الله وطيب ثراه. عائلته يعني تلاقات التعازي من مئات المئات من المواطنين حتى انها اصبحت لا تستوعب كل الناس اللي جوا عزوا فيها، والناس طلبت منا كثير، طلبوا منا باش نعطوا لهم العنوان، وانا والله صراحه ما نعرفش العنوان تاعه، ما نعرفش دارهم، ولكن انا عزيت الاب تاعو شقيقه التوأم في المقبره وبعض الاصدقاء تاعو من الشرطه الى اخر ذلك، قدمنا لهم التعزيه في المقبره واكتفينا بذلك. الناس يسمحوا لي العشرات من الناس اللي طلبوا مني العنوان، وحتى بعض الاخوه والاخوات طلبوا مني اني بالعكس تاع الناس اللي طلبت العنوان كاين اخت ربما ننتظر الاتصال تاعها اللي قالت لي باللي قول للناس ما كان الله يروحون لانهم في هذه الايام يعني الناس عليهم عندهم ضغط كبير من قدوم الناس ما قدروش يستوعبوا كل الناس المعزيين، الور خليهم شويه ياخذوا نفسهم ويتفاعلوا مع الصدمه هذه، ومن بعد ممكن تكون فيها زيارات اخرى ولا، ولكن في اللحظه هذه خلوهم يريحوا. على حساب السيده اللي اتصلت بيا وممكن انها تتصل بيا في قارب في يعني الدقائق القادمه ان شاء الله. زياده على ذلك كما راكم شفتوا العائله تاعو دارت صدقه ودارتها في القدو بلاد ووزعوها يعني هذا شيء طبيعي وحاصل. ولكن بعد العائله تاعو كاين ناس يعني مواطنين اللي ما عندهمش حتى علاقه بالمواطنين بالعائله تاعو قدموا وداروا صدقة في قدو بلاد وقسموها ربي جزيهم. نشوفوا هذه المكالمة ممكن تكون هذه السيدة. ألو مساء الخير.
7: وي مساء الخير بشي طهر.
6: مساء النور أختي مرحبا بك.
7: الله يسلمك خويا طهر. الأخ طهر أنا حبيت برك أن أبيي سكو فوني دو ديغ كونسيرنو لا فامي كي راهي دوموندي وتعاود تتريفيغ لوغ دوي أون انتيميتي. دونك يعني بارك الله فيهم لا كوميونيتي تاعنا يعطيهم الصحة. والمرحوم راهو عند ملاح مي لا فامي الي ديفاستي سي تري دولورو. دونك يا دي جون راهم يدومونديو لادريس باش يروحو يعزيوهم ويشوفوهم مي سي با لو مومون. دونك سي اون بو لي ابيي لاسو.
6: هنا نفهم من كلامك بأن العائلة تشكر الناس اللي راح حبت تجي تعزيها ويطلبوا من الناس أنهم يتركوا لهم شوية وقت أنهم يسيروا يتسايروا مع هذا الحزن تاعهم ولو لفترة مؤقتة، لأن يعني كثرة الازدحام والفايبين على البيت والكلام مع الأم والوالد ماهوش في صالحهم يعني.
7: يعطيك صحة. ويا أنوتخ ديتاي امبورتون الأخت ديالو الدومون الناس اللي راهم يعني يطيحوا في فيديو اللي توري المرحوم كونت اللي ايتي اساسيني يعني داريتي دو لا بوبليي دو لا بارتاجي اي دو لا سينيالي.
6: بارك الله فيك.
7: هذه سي اون دوموند دو ساسور اون بيرسون.
6: شكرا بارك الله فيك. كاش حاجه اخرى تزيديها اختي؟
7: سيتو انا حبيت برك الا تقدر تحكي لنا ماشي تحكي لنا يعني تلقانا اي سوليسيون. ولادنا كبروا الله يبارك راهم دي زونيفرسيتار ليستوار تاع السورسي تاع لارمي تاع سيرفيس ميليتير.
8: والله يا اختي سبقتيني في هذا الحصه في هذه النقطه. غادي عندي جوج نقاط، غادي نتكلم على لي سيبورتير تاع ليكيب ناسيونال، وغادي نتكلم على البروغرام تاع الحمله الانتخابيه اللي راهي تبدا غدو هذه وتستمر الحياه، ما غاديش نوقفوا هنا. ومن بين النقاط اللي غادي نذكرها وفي هذا اللايف قعدي معنا وهي سيرفيس ناسيونال.
7: بارك الله فيك مسيو طاهر،
8: شكرا. بارك الله
7: فيك ونقول لك بون شونس بور لي زيليكسيون.
8: بارك الله فيك اختي العزيزه، شكرا شكرا شكرا. نقطه مهمه اثرتها هذه الاخت اللي نقلت رساله من لسان اخو المرحوم، لسان اخو المرحوم الشرطي محمد لمين بن رضوان، اللي تقول لكم الله يخليكم الله يجازيكم لفيديو اللي كانوا اللي داروا بهم الجماعه اللايف ولا داروا في التيك توك اثناء مقتل الاخ تاعها. هذوك راهم يدوروا والناس راهي تبارطاجي فيهم والناس راهي تخدم فيهم في التيك توك. الله يخليكم الله يجازيكم، قالت لكم اذا كان ممكن تحبسوا البارطاج تاعهم، راهم ماهمش باغيين يخلوا الفيديو تتنشر، وسينياليوه باللي في التيك توك ولا فيسبوك باللي هذا الفيديو حاجه راهي تضر الناس ما تخلوهاش هكا باش الفيديو هذا يتمحى خلاص يتقلع. سي فري احنا رانا نشوفو نبغوا بار كيريوزيتي بار كيما يقول لك تآزر تضامن وهذه، ولكن العائله تشوفها من منظور اخر ويضرها. مادام هذاك الفيديو سيركولي، مادام يماها تشوف فيه واختها تشوف فيه وهي تقعد غير في الحزن تاعها وتقعد. المهم ان كل شيء كما تعرفوا يزيد صغير ويكبر، الا الموت اللي تزيد كبيره وتصغر. وربي سبحانه هو عز وجل عاطي للناس دايرنا داير واحد الرحمه يقذفها في قلب اللي فقد الولد تاعو ولا البنت تاعو ولا عنده مصيبه من هذه كيما الموت، غير بشويه باش يبدا ينسى وينزل عليه السكينه والطمانينه. الور الى رب العالمين ندير هذا الشيء، كيفاش نتايا نخالفوا حنايا امور رب العالمين وندير الفيديو ونخليه يسركل ونعاود يدور ويدور يدور يدور ويماه تعاود تشوف فيه باش تزيد وين ما كيما نقولوا تطفى شويه ربي يطفي لهذيك الجمره، تكون انت وانا السبب في ذاك الفيديو نعاود نبوبليه ونعاود نشوفه من جديد وتعاود يخرج لها، يعاود تشوفه وتعاود تقعد في الحزن تطوال هذيك الفتره تاع الحزن، ونزيدوا نضربوها بخناجر كل يوم نضربوها بخنجرها، والفيديو تاع ولدك هاك يديروا له وواحد يكتب وواحد يعلق وواحد يقول لك جا منه والاخر جا منه وكيفاش طاح وكيفاش خرج. لا نظن حتى لهنا وخلاص، ربي ان شاء الله يرحمه ويوسع عليه وربي ان شاء الله يرجعوا من اهل الجنه، وان شاء الله الاخوه اللي كانوا غاديين باش باش باش يروحوا للبيت تاع السيد هذا تاع الشرطي باش يعزوا، الله غالب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. العائله ما قدرتش تتحمل وتستوعب كل الناس اللي نديجوها، راهم يشكروا فيكم، راهم عارفين الشيء هذا، وشفنا الاب تاعو واش قال وشفناه في المقبره. صحيح لان يعني كي تكون التعزيه وكلش هذيك تصبر اهل الميت ويفرحوا، ولكن الله غالب. هذه هي سنة الحياة، لازم نتفهموا هذا الأمر ونكونوا في المستوى. هذا بالنسبة للمرحوم رحمه الله. كما قلت لكم الصدقة داروا عليه الناس عائلته صدقة في قدو بلاد، وزادوا الناس مواطنين اللي ما عندهمش علاقة لا قريب لا من قريب ولا من بعيد مع هذا الإنسان، هذا ربي يبغيه. راهم في زوج صدقات ولا ثلاثة خرجوهم الناس بلا ما يبينوا سماواتهم باسم هذا المرحوم، خرجوا صدقة على هذا المرحوم باش تعرفوا قيمة هذا الناس وهذا السر اللي جعله ربي في هذا الإنسان. ما سي با دنيا طول موند، الناس راهي تموت، شحال من واحد مات في حادث برصاص، ولكن شوفوا الناس هذا الإنسان كيفاش ربي حنن عليه القلوب ونط معاه حتى ولات الناس تخرج عليه في الصدقة من جيوبها. هذه الصدقة إن شاء الله تكون له ظل كما يقول لك في في في قبره، الظل اللي عليه في قبره، وتكون فاني صدقة على الناس اللي صدقوها، وتكون جسر محبة وتآزر وتآخي، ودائما نقعدوا كما هاك إلى الأمام. ما دمنا في ظل التآزر والتآخي راح نحكي لكم يعني هناك يعني شاب آخر اللي راه متواجد في إحدى المستشفيات اللي راه مبرونشي في الماشين، راه بين الحياه والممات. ارسلوا لوالديه الاطباء هنا قالوا لهم لازم يجوا والديه ولا واحد من العائله يسنينا باش نديبرونشوه نقلعوا لي ماشين. اليوم في الطائره تاع اليوم جاوا الوالدين تاعو لسوء الحظ، انا ما معدي عدي الحصه هذه الحصه الاخيره في هذا الموسم حتى 30 جوان ونعاودوا نرجعوا ان شاء الله 1 جوي. ما قدرتش نخلي الحصه والروح، كان من المفروض اني نروح مع الوالديه نروح حتى المستشفى ونشوف. انا سالوني الناس اللي اتصلوا بيا قال لك واش هل ترى تنصح يدي برونشو ولا لا، قلت لهم انا ما نقدرش في حياتي كامله سواء لي انا ولا العائله ولا اي فرد نقول له قول له يدي برونشي ولا ما يدي برونشيش، ما ننصحش بها انا، هذه مستحيل. قال لك فوتنا الميساج في الإذاعة إذا كان الوالد تاعو عنده الحق باش يديبرونشيه ولا يقولهم ديبرونشيه ولا عنده الحق يقولهم ما ديبرونشيه. اللي علمكم بأن هذا السيد الله أعلم حراق ما عندوش الوثائق. ألور إذا كان واحد معانا هنا غادي نتصل مباشرة قبل ما وقولونا في التعليقات تاعكم كيفاش هما لي بروسيدور وإذا كان ينجم الوالد تاعو يفرض على المستشفى أنهم يديبرونشوش ولده ويخلوه. أسكو فيها مصاريف ما فيهاش ما نعرفوش حاجة جديدة علينا. قولونا توما ولا تصلوا بنا 514 7900251 النيميرو راه ايبينغلي في لي كومونتير. اتصلوا بنا هكذا باش نعرفوا ولا نقدموا المساعده. نتصل مباشره بالمستشفى وين راه موجود احد الناس اللي راهم قائمين على هذا الشاب اللي راه صار حوالي اكثر من اسبوع الموت في المستشفى باش يعطينا كما يقول لك المستجدات. قعدوا معنا لو طول نعيط له في لوبيتال توت سويت.

0: إذا مساء الخير. معنا السيد عبد الوهاب مباشرة ليحكي. وين راك سيد عبد الوهاب؟ مساء الخير.
1: الأخطار هذا يعني ما عندناش دقيقتين وين خرجنا من المستشفى، كنا مع المريض تاعنا يعني خرجنا باش نتصلوا بك يعني كما تفاهمنا انا وياك.
0: استنى دقيقه باش تعطينا عرض حال. اولا اعطينا الستاتيو تاع السيد هذا واش يكون.
1: بارك الله فيك. هو انسان كان في الجزائر، كان يعني خدام في قطاع الصحه، كان فرملي كيما نقولوا. اسمح لي نهضر بطريقه.
0: تفضل
1: يعني
0: تفضل باش يفهموك تفضل.
1: يعني كان فرملي، جا هنا دار دي زيتود هنا. والصحيح برك المعلومه اللي عطيتها القبيل لانه وصلتني معلومه غلطه، انا ناكدها لك باللي عنده بيرمي دو ترافاي تاعو هنا داه لو 7 مي اكزاكتومون. دونك الوضعيه تاعو هنا هي وضعيه يعني
0: قانونيه.
1: بارك الله فيك نختارها. احنا درك كنا في المستشفى.
0: شحال عنده من سنه؟
1: عنده حوالي 30 سنه ولا اقل على 30 سنه.
0: 29 سنه بالضبط.
1: مع الخاله تاعو ومع الوالد تاعو قدامي هنا. درك كنا تحب نعقبهم لكم بعد ان شاء الله. هو عنده دخل المستشفى 15 جوان.
0: الساعه
1: راهو عنده تقريبا 11 يوم. اذا كما قلت الطاهر يعني في اليوم الاول كيهزوه للسبيطار، حتى القلب تاعو كان الخفقان تاعو ضعيف يعني. لكن الان يعني مع لي زاباراي القلب تاعو كما يقولوا حنا راهو يخدم عادي. كانوا كلاويه ثاني كانوا حابسين، دوك كلاويه يخدموا عادي. الاطباء قالوا لهم باللي عنده كما يقولوا حنا موت دماغي. يعني حنا الامر هذا انا كي زدت شفت اليوم يعني ما نقولكش ما تقبلوش حاجه تاع ربي مرحبا بها، يعني ما قبلوا حاجه تاع ربي، وانما احنا حابين قالها الاخر الاول النصائح تاع الاخوه اللي يكونوا في الاختصاص سواء في الامر القانوني. يا هل ترى كون مثلا الوالدين يرفضوا انهم ينحيوا لي زبارا، يا هل ترى من حقهم الاطباء انهم يقروا. وفي نفس الشق الثاني انهم يكونوا ناس مختصين في الصحه، على الاقل يعطيونا يعني ينورونا الامر هذا عن طريق الاختصاص تاعهم. معلومه اخرى انهم غدوه ان شاء الله على الوحده راهم عندهم موعد مع الطبيب اللي هز القرار، ما نقولوش هز القرار، اللي اقترح انهم ينحيولوا لي ماشين هادو يعني.
0: هو يعني من ناحيه التغطيه الصحيه لي زاسيرونس اسكو كوفير ولا مش كوفير؟
1: والله شوف نقول لك الاخ طاهر مانيش حاب نمعد لك معلومه باه تكون غالطه. احنا الشيء اللي متاكد منه انه البيرمي دو ترافاي راهو عنده، واني عندي نسخه منه درك نبعثها لخويا في.
0: لا لا انا ما انا ما لا لا
1: متاكد يعني
0: لا لا خلاص راني ثقتي عمياء فيك، ما كان حتى مشكل وماش حاجه. احنا المهم باش
1: خدم ثاني في وقت ما دار البينيفولا، خدم البينيفولا قبل كان في كيما يقولوا احنا يخدم بينيفولا في اونكور كيما يقولوا. هادو المعلومات اللي ناكدهم لك يعني. وعندي
0: هو متزوج ولا عازب هنا؟
1: لا عازب، عمره 29 سنه راهو عازب.
0: خلاص غير باش نعرفوا الحاله الاجتماعيه تاعو هنا. واليوم شكون اللي جا هنايا اللي جا من الجزائر؟
1: اليوم راني مع الخاله تاعو يعني اللي من بلجيكا هبطت للجزائر، ومن الجزائر جات مع الوالد تاعو. معايا عمه ثاني هو ثاني جا. ومعنا اخ يعني من الاشقاء تاعنا التونسيين يعني بارك الله فيه، هو ثاني راهو واقف معنا هنا يعني بارك الله فيه. احنا الامر هذا ما نشرح نشكوا في الاخوه تاعهم يعني. جماعه بزاف راهم واقفين هنا يعني بارك الله فيهم.
0: وين هو المستشفى هذا راكم فيه؟
1: والله مستشفى في تربون يعني
0: في تربون. مستشفى تربون.
1: نعم
0: خلاص.
1: جون بيير يعني هو
0: المهم في تربون.
1: تقريبا راهو كيما كوسكو تاع تربون يعني باه نعطيك الروبير يعني.
0: لا احنا غير باش نعرفوا المستشفى بصفه عامه، لان الزياره ممنوعه، ما واحد في الخومه ما يقدرش يزور.
1: لا الزياره على ما اظن الاخ طاهر، انا شخصيا تربطني علاقه كما قلت لك، راهو كان تلميذ تاعي في البلاد. يعني زرته هذه المره الثانيه اللي نزوره يعني باه درك اسكو انا سمحوا لي هكاك عندي الزهر كما نقولوا ولا يعني. ما الزياره كاينين الناس اللي قاعدين يجيو يعني، كاينين يعني الحباب اللي قاعدين يجيو يطلعوا عليه يزوروا شاك جور يعني، كاينين الناس اللي يجيو يزوروا يعني.
0: في الحاله هذه انتم محتاجين الى نصائح من الناحيه القانونيه ومن الناحيه الطبيه، اذا كان ممكن الناس اللي تسمع فينا على المباشر.
1: هذه هي اللي حابينها احنا، حابين حاجه رسميه.
0: خليني نوجه النداء هنا ما دامك معايا في الخط الى الاخوه المستمعين والمستمعات، انكم بارطاجوا لو ماكسيموم هذا الفيديو. والاخر يسال من الناحيه القانونيه، عند هل ترى الوالد تاعو عنده الحق باش يرفض انهم يديبرونشو ولا ينزعوا له هذه الالات اللي راهي عايش بها؟ ومن الناحيه الطبيه الناس اللي تعرف الطب وكلش، هل ترى فيه امل في في في الحاله اللي وصفها لنا السيد انه هذا السيد يزيد يعيش؟ هذا هو.
1: والله شوف نقول لك انا خطاهر يعني اذا كان تحب نزيد نفوت لك الخاله تاعو اللي جات من بلجيكا الجزائر فرانكفورت هنا يعني باه تزيد هي تعطيك لانه الاحساس كما نقولوا احنا تاع لانه الخاله تاعو كانت بمثابه الام يعني على حساب واش حكيت معاها يعني توصلت انها جات مرتين للعمره يعني راح معاها كمحرم نفوتها لك الاخطار اذا
0: مرحبا بها مرحبا بها مرحبا بها
1: وهي زيد تحكي لك عن الاحساس تاعها لانه الاحساس تاع الام ما يكونش كما الاحساس تاع الاب فهمه واش كان
0: مرحبا
1: تفضلي يا ماما.
2: السلام عليكم اخي.
0: مرحبا بك اختي مرحبا بك اهلا وسهلا
2: يحفظك شكرا لك والكامل الاخوه اللي راهم معنا على المساعده اخي ربي يحفظك. هو ولدي هو وليدي وخويا وكل شيء حسام ليتا دو سونتي تاعو اول ما طاح كان غير القلب تاعو يمشي افان لو دوزيام جور هذا لو بروميير جور اللي هضرنا فيه معاهم باسكو كانوا دايرين فيديو كونفرنس مع الاطباء ديالو
0: صح.
2: غدوه من داك بقدره رب العالمين عاود رجع القلب تاعو ستابيليزا وعاود رجعوا بعض لي زورغان تاعو يخدموا غير لي غامبرك اللي كانوا سوغ داروهم سوغ لي ماشين دو دياليز. من بعد ابارتير من فوندردي باسي كاع لي زورغان تاعو ولاو يمشي نورمال بصح الاطباء يقولوا لنا بلي عنده موت دماغي. احنا بيان سي احنا ما نعتمدوش على حكم رب العالمين. الا كان هو يحب يدي الامانه تاعو مرحبا برب العالمين كيما يحب. احنا راضيين بكل شيء طامعين في رحمه رب العالمين والامكانيات اللي كاينه في الدوله هذه تانيك انه يبقى يكون عنده فرصه اخرى لانه اولا الفيزان ثانيا انه ما عندوش بزاف هو شغل هذا ليتا يعني من حقه انه مع القوانين الدوليه هذه اللي تحمي حقوق الانسان تاع لوني وغيرها واللي بيان سي كندا هي الدول الاولى اللي مشاركه فيها انا من حقه هو كانسان اولا وكجاني في تريجون انه تكون يعطوا له فرصه اخرى ربما رب العالمين يفتي في امر لانه كنت شفنا في الفتاوى اللي عندنا هنايا تاع الفتوى تاع مجلس العلماء الدولي العلماء المسلمين الدولي يقول بلي هذه الحاله هذا لا تطبق عليه احكام الوفاه لانه هذا ما يغسل ما يكفن ما يدفن وما يقدروش يزعلوا له هذا بالنسبه للحكم الاسلامي يعتبر غير متوفي الا حتى تخرج الروح من الجسد تاعو. هو درك انا كي كنت عنده كان عندي الاحساس كي كنت جايه بلي راح يكون عنده رده فعل. درك انا كي كنت نقرا عليه ولا نبكي قدامه ولا نحاول نقول له فيق ونتكلم معاه كان يبكي والاخوه كانوا قدامي كانوا يشوفوا فيه يبكي يعني واحد
0: يعني كان يحس بيك يعني فحاس بيك يعني
2: فهمتني احنا حابين نقدموا لنا المساعده ما باش ممكن نبدلوا مثلا لوبيتاي الا كان هذا ما فيش الامكانيه او قوانينهم خاصه وبالنسبه لهم
0: سي تان كا دو ديسي. انتما مدام عندكم اختي مدام عندكم لقاء غدوه ان شاء الله مع الطبيب طلبوا منه انه يزيدكم ايام وشوفوا على كل حال وفي نفس الوقت احنا رانا نوجه نداء ونزيدوا نوجه نداء اخر
2: ان شاء الله ربي يحفظك
0: ان شاء الله مشكل وحنا رانا معاكم قلبا وقالبا ونطلبوا من رب العالمين كما يقول لك ان شاء الله باش يشافيه ويعافيه وإذا احتجتوا أي حاجة احنا تحت أمركم 24 ساعة 24 ساعة
2: يا أخي ربي يجازيك بكل خير إن شاء الله
0: هذا واجب
2: لكم صلاة الأعمال الخيرية تاعكم في
0: شكرا.
2: كل
0: شكرا أختي عزيزة بارك الله فيك
2: معك الأخ
0: صح
1: مشكور الأخ طاهر يعني والله بارك الله فيك يعني المجهودات اللي تدير فيها
0: العفو
1: كنا سمعناك يعني قبل ما تتصل بينا يعني لازمنا تآزر لأنه واحد ما هو بعيد عن الأمور هذه يعني وشفنا دروس كبيرة في الجالية تاعنا هنا
0: الناس
1: يكونوا يعني لافيتياسيون تاعهم طابل.
0: شكرا شكرا أخي العزيز وإذا كان أي حاجة نبقى في اتصال.
1: شكرا بارك الله فيك
0: شكرا, شكرا بارك الله أظن عندي مكالمة أخرى. ألو مساء الخير. ألو ألو
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام الاخت ولا الاخ.
3: الاخت معك الاخت جزائريه
0: مرحبا بك
3: بارك الله فيك. عايز نهضر على حاله ولد بنادنا ولد المدينه تاعنا
0: تفضلي.
3: بيش فيه وربي يخفف عليه كي نرجع للحاله تاعو يعني من ناحيه القانونيه ولا من ناحيه الاداريه ما ندري يعني هنا في كندا المراكز الطبيه كامل يعني هتخدم بطريقه قانونيه ويعني ما شاء الله يعني صباح يلقى العلاج في اي اوبيتال يلقى العلاج الكامل. ويقول لك من ناحيه القانونيه يكون الاطباء تهز القرار تاعها ولا هي ما تهزش قرار هي تبروبوزي لي بارون مي هو في الموت التحريري لازم يرجعوا عندنا احنا في الدين تاعنا العلم، لانه هو سي با كونسيديري ان كوما، هو راهو مار سيريبرال. الطفل هذا احنا نعرفوه، عندنا احنا نعرفوه يعني كان انسان ما شاء الله ربي يبارك، دخل هنايا ودخل في ديبريسيون كبيره بزاف بزاف بزاف. خلاص حاولنا نتصلوا بالوالد نتاعو، حاولنا نوصلوا امام العام نتاعو في الجزائر، مي للاسف ربي يشفيه وربي يغفر ليه.
0: شكرا اختي
3: عزيز، الناس نوصلوا عليه ان شاء الله، ان شاء الله
0: ربي يشافيه ويعافيه ان شاء الله، ربي يشافيه ويعافيه. بارك الله فيك اختي على الاتصال. شكرا شكرا شكرا. كانت هذا اتصال مع العائلة تاع الإنسان الشاب هذا الجزائري 29 سنة اللي راه في المستشفى، يعني يقول لك كل الأعضاء الجزائر تاعو تخدم ما عدا الدماغ ما نش عارفين، ويطلبوا في المساعدة وفي آراء المختصين من الناحية القانونية ومن الناحية الطبية، إذا كان من الناحية القانونية أنهم عندهم الحق باش يرفضوا باش يقلعوا له يديبرونشوا له لي ماشين، ومن ناحية طبية يقول لك الحالة تاع ولدنا هل هي حالة ميؤوس منها أو فيها أمل. هذا نداء اللي نوجهه للإخوة والأخوات متابعي الحصة، إذا كان هناك أطباء أو أخصائيين يعيطونا يتكلمونا، ولا نعطوا لهم رقم الهاتف تاع العائلة تاعو مباشرة يدخلوا معهم في اتصال، هكذا أن تكون الفائدة عامة الجميع. هذا بالنسبة للموضوع تاع الشاب اللي مريض. عندنا موضوع آخر ومهم جدا، وهو يخص جماهير كرة القدم. نعود إليكم بعد هذا الفاصل.
4: يحيى ولاد بلادي ويحيى ولاد بلادي.
5: جو موريال 213 حصة إذاعية أسبوعية تهتم بشؤون الجالية، تأتيكم على أمواج 1280 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
4: بلادي وشمالنا في الحسان، أحنا ولاد
0: النقطة المهمة الثانية، وهي موجهة إلى جماهير كرة القدم، جماهير كرة القدم وخاصة المغاربية منها والجزائرية بصفة خاصة. طبعا كما راكم تعرفوا المقابلات تجري هنا في أمريكا الشمالية في أوقات جد متأخرة، وخاصة على مستوى الدور الأول. الحظوظ لمنتخباتنا خاصة بعد ما خرجت تونس والسعودية إلى آخر ذلك، يبقى الفريق المغربي والمصري والجزائري وفريق ربما ما عنديش كما يقولك العراقي اللي خرج، يعني ما عنديش الكالندري إكزاكت باش ندير فيها حسابات، والكلام مش موجه لكرة القدم في حد ذاتها وإنما للمواطنين والإخوان والأخوات اللي عايشين معنا هنا في موريال. بما أن الماتش هذو تاع البريميتور توجور ديرهم من 10 حتى 12 تاع الليل ولا 11 تاع الليل، جماهيرنا لسوء الحظ تخرج تحتفل، ولكن الاحتفال راه عنده انعكاسات خطيره وخطيره جدا، خاصه بعد الشيء اللي وصلنا من مصادر رسميه بان الشرطه بلغنا يعني بصفه رسميه ان الشرطه ستكون بالمرصاد لكل من يخالف القانون بإثارة الصخب، بإطلاق كما يقول لك ابواق السيارات الكلاكسون والالعاب الناريه الى اخر ذلك. يعني من المحتمل كغدوة قال لك يكونوا أضعاف وش كانوا قبل، وما غاديش تكمل الأمور كما كانت. هذه المرة قال لك يكون فيها كما قلت لكم الأخر البروسيات هنا وش يديروا، إذا يعطيكم لتيكات اللي يدير غير كلاكسون في الليل سي 350 دولار، اللي يطلق اللي في دارتيفيس هذوك سي 750 دولار، وممكن يكون فيها يعني ملف قضائي. اللي تقولي واش جديد في هذا، رانا دائما كيماك، ولكن الشرطة هذه المرة بناء على يعني الخطورة قالوا بأن رجال الشرطة أنهم تعرضوا ممكن كما يقول لك ديناميت ولا حاجة ولا ألعاب هكا نارية، وزيادة على الناس تاع الكارتي اللي عيطوا بالك العشرات من الناس اللي اتصلت بنا في الليل من بعد 12 الوحدة بسبب الصخب هذاك وكلش. يعني هذه المرة الشرطة واش قالت؟ قالت لك باللي غادي نخرجوا وغادي نحكموا الناس، غادي يديروا توقيفات ماشي يعطيك بروسي ويخليك، غادي يديروا لي مينوت ويدوك للحبس، يدوك يتبات عندهم تفوت الويكاند. اذا كان اذا كان مواطن من كندا هنايا عنده ريزيدونس وعنده سيتويانتي، عندك بروسي ما بين 350 ولا قبضوك على في دارتي في 750، واذا كانت حاجه خطيره ولا يديروك ملف وتفوت العداله. هذا بالنسبه، اما بالنسبه راكم تعرفوا لي بيرمي اللي عندهم بيرمي دو ترافاي والطلبه والحراقه، حذاري حذاري ثم حذاري، راني نقول لكم فيها الوجه الله. لان هذه معلومه رسميه، غدوه في الليل كي تخرجوا من بعد ال11 غادي يحبسوكم. قال لهم ما كاش ما لازمش الناس تخرج تكلاكسوني في الليل. تخيلوا لي ان وهنا هذا هو القانون، دارك تلاقي البيت تاعك تايلك شاريه ملكك نتايا وعند ما عندكش الحق باش ديرونجي جارك، كون عيط جارك ويجوا لا بوليس يعطوك افيرتيسمون. الزوجه ما تصنتلهمش يعطوك تيكات كحله تما على حساب الصخب اللي دايرو، الا ما تصنتش ولا تفوت العداله. فما بالك شارع كامل، شارع كامل تهوله من بعد 11 تاع الليل لان المنتخب تاعك ربح. ما يعقلش هذا اصحابنا، نعلو الشيطان. ماهيش في بلاد هذه راهي متكونه، ماشي رانا غير احنا فيها، راه عندنا جوارين، عندنا مختلف الجنسيات والديانات. احنا ما اخترعناش كره القدم، احنا ما ديناش كاس العالم، حتى اخترعناها ودينا كاس العالم. عندنا ناس اللي لازم نحترموهم، لازم يكون عندنا سلوك حضاري، لازم نحترموا الغير. اذا كان من 11 ولا 12 ملي سيف لي لاربيت لا فين دو ماتش وانت تكلاكسوني حتى الثلاثه تاع الربعه تاع الصباح، راه 100 واحد يعيط. الناس راهي تبات خدامه، الناس راهي راقده، الناس عندها المرضى، عندها امورها، ماشي لهي لنا غير احنا. والشرطه ما تخدمش، هذوك الاعداد ما يخدموش في الليل، راهم جايبين اوفر تايم. اوفر تايم هذاك راه مخلص الدوبل تاع الصالير تاعو. يا الور الفو فير اتونسيون، ما لازمش نكونوا كيما يقول لك حمقى، لنكونوا مناصرين ماذا بينا الفريق تاعنا والفريق تاعنا انها تروح الى ابعد النقاط، ولكن في اطار متحذر. لازم يكون عندنا السلوك الحضاري، لازم نحترموا الغير. الفرحه نخلوا الناس تفرح معنا، ماشي الناس تدفل علينا وتسب فينا ويدو فينا الحباس. انا قلتها اللهم فاشهد، انا هذه هي المعلومه اللي عندي، ان غدا ان شاء الله غادي تشوفوها الشرطه تكون مضاعفه التواجد تاعها، وما كانش ما يسمحش للناس باش تدور في الطوموبيلات وتكلاكسوني ولا تطلق الالعاب الناريه. تكلاكسوني عندك 350 دولار، تطلق حاجه يشوفك في دارتيفيس ولا حاجه عندك 750 دولار. ولا هذاك في دارتيفيس جا طاح على على دار تاع واحد، ولا جا قاصد واحد من المواطنين ولا واحد من الشرطه، غيديروا لك ملف قضائي. الناس البيرمي دو ترافاي الحراقه لي زيتينو حذاري، لان الا حكموك وداروا لك ملف قضائي المستقبل تاعك في البلاد مرهون على على هذيك 1 2 3. نعلو الشيطان، نوقفوا نقعدوا مع بعضنا حتى الصباح سهرانين نضحكوا بالعقل، بصح باش نركبوا في الطوموبيلات اللي في دارتيفيس كلاكسون وندوروا نبلعوا بيلار جونطانون سان ميشيل بيناف. الور هنا قد اعذر من اندر، وهذا يعني خبر رسمي ماهوش خبر تاع راديو تروطوار. وغدوه غادي تشوفوا، وحنا من واجبنا ان نصحوا فيكم. اللهم اشهد فاني بلغت، اللهم اشهد فانني قد بلغت. يحيى مولى بلادي
5: ويحيى بلاد بلادي. جو موريال 213 حصه اذاعيه اسبوعيه تهتم بشؤون الجاليه، تاتيكم على امواج 1280 ام من اعداد وتقديم طاهر كحول.
0: التاسعة وثلاثة واربعون دقيقة حسب التوقيت المحلي بمدينة مونتريال. كما تعرفوا كما راكم غدا ستنطلق عملية الانتخاب، عملية الاختراع، الانتخابات التشريعية باش تخيروا زوج ممثلين من أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية باش يمثلوا الجالية الجزائرية في البرلمان الجزائري. الانتخابات تنطلق غدا إن شاء الله 27، يعني السبت والحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، هادو ست أيام وهي الانتخابات. والناس اللي ما تخدمش اللي تخدامة عندها كتسبت والحد، يعني لازم القنصلية تفتح الحد والاثنين سبيسيالمون لزيليكشن، هي الخدمات تاعها تفتح كيما مداري، تخدم السبت وتخدم ثلاثة والأربعة والخميس، يخدموا الخدمات القنصلية. أما لزيليكشن يزيدوا معهم الحد والاثنين، معناتها كون تروح تسيب القنصلية حال الحد والاثنين غير باش تنتخب، ماشي باش الأعمال الإدارية الأخرين مغلوقة كيما مداري. ألور من غدوة إن شاء الله الناس غادي تتوجه، الناس اللي مسجلين في القوائم الانتخابيه باش يروحوا يسجلوا في يروحوا ينتخبوا يختاروا ممثل عن الجاليه. طبعا كاين عندنا سبع قوائم فيها ست احزاب وقائمه حره. بالنسبه لنتكلم دروك على نفسي لاني مضطر باش نتكلم على نفسي، انا ما بغيتش الحمله وقفناها كي مات الاخ تاعنا الشرطي هذا. درنا ميتينغ مع الحزب هنايا تاع حمص ودرت شحال من فيديو، ولكن ما قدرتش يعني ندخل في هذا الناس يعني الحزن والى اخر ذلك، وانا نتكلم على نفسي ولا لانني راجل تاع ميدان ونؤمن بابناء الجاليه، ما دامني واحد منهم لازم نستحمل هذا الشيء. الناس كانت تدير كانوا دايرين حملات تاعهم خدموا ما توقفوش في هذا ومن حقهم، ولكن انا توقفت هادو ثلاث ايام تاع حتى مرت الجنازه تاع المرحوم. واليوم ما دام عندي الحصه باقي لي فيها ربع ساعه غادي نتكلم عن نفسي علاه ترشحت ونرد على بعض بعض الناس اللي راهم يمسخوا فينا ويضربوا فينا تحت الطابله كما يقول لك. انا انسان كما يقول لك الطاهر كحر راكم عارفين لي 25 سنه وانا في وسط ابناء الجاليه نخدم في أبناء الجالية. وباش تخدم يعني الأعمال هذه الخيرية والنشاطات الاجتماعية وتكون كان منشط ماهيش معطية للناس، وباش تقعد في التيرة ماهيش معطية للناس. الناس ممكن أنها تساعد بالأموال، ممكن أنها يجوا روح يشوفوا مريض مرة، ولكن باش تبع غير حالة من الحالات وتقعد معاها سامح في أولادك، سامح في وقتك، سامح في كل شيء، وعايش على أعصابك، والناس كاين اللي يسبك، كاين اللي ماهيش يعني الحمد لله كل نجيبوها غير من الكوفيد لهنا. من الكوفيد لهنا راني عايش مع ابناء الجالية قلبا وقالبا. وقت الكوفيد كي كانت الناس مبلع على رواحها وقاعدين في الديار، احنا انا اعوذ بالله ما قولت انا اللي كنت في وسط ابناء الجالية، كنت نمشي باللورد ميسيون تاع كون منشط صحفي و ندور على المرضى. راكم شفتوا لي زيتيديون اللي قبضوهم ديبريسيون، كان اللي بغى ينتحر كيما ذاك الطالب اللي شتوه اللي صابوه صابتو اخت مغربيه صابتو مرمي في الثلج ودخلاتو عنده اخت جزائريه في لافال اللي تبناته وبفضل الحصه وانتوما وتجاوبكم معنا وين ساعدناه وقدمنا له بعض العلاجات وقشريتوا له البي وشريتوا له الكسوه ورحنا وديناه وركبته وحتى في المطار دبرنا له بلاصه مع لي فول درا باتريمون وديناه. راكم عاقلينها هذه. كاين البنات اللي كيما نقول لك بعض الحالات هذو اللي دخلوا في الادمان والمخدرات وراكم شتوا وقبضوهم الاخت هذيك البنت اللي كانت لباس بها وجاوها غروا بها هنا وقالوا لها حبسي الدراسه تاعك وديري كيما يقول لك ريفيوج وقولي لهم بلي انا اعطي وانا يا ليزبيان الى اخر ذلك. وبدات تضرب الكراك من بعد اللي كانت متحجبه ضربت 30 حزب جايه حافظاتهم بالبلاد. شوفوا هنا وصارت روحها وحدها. وهذا الملف اللي حكمه باش نكونوا يعني للامانه ياسين كرامية هو اللي لعب فيه دور كبير كبير وكبير جدا. ولكن اتصلوا بيا ورحت زرت الفتاه هذه وراح كان معايا سي عبد الباقي اللي هو فني راه نوجه له التحيه ورحنا وحاولنا معها وتكلمنا مع والديها وتكلمنا معها وكي شغل. وزاد ياسين قلت لكم اللي هو اللي لعب الدور الكبير شري لها البي ورحنا معها حتى المطار وبعثناها البلاد. كاين الناس اللي كانوا مدرين في 40 سنه وانا سمانتين ثلاثه وانا موان 20 موان 30 وانا ندور نحبس عليه حتى اللي سطته ورجعتها الاهل ورجعتها يعني درنا له باسبور كنديان الجيريان وتعاطفت معاه الجاليه ورجعناه كيما يقول لك جزائري. ولكن لسوء الحظ المهم الحاله اللي درتها من بعد 40 سنه ولا 35 سنه لقى والديه وبداو يتكلموا مع الام تاعو لنوجه لها التحيه. ولكن كيما يقول لك وتفاعلت الجاليه معنا كثير وبيكم التومه طبعا لقيناه. ولكن لسوء الحظ انه توفى وما غري كي مات صابنا احنا اللي قمنا به وجبناه وغسلناه وبعثناه للوالده تاعو طبعا والقنصليه هي اللي هي اللي هي اللي هي اللي ساعدتنا. الامراء الناس اللي كانوا هذو العشرات من الحالات حتى وحالات النساء اللي راهم عندهم لا دي بي جي عندهم اطلاق هذوك راهم يجونا احنا رانا عايشين معاهم قالبا قلبا وقالبا معاهم في التيران ماناش قال كاين النساء اللي وجهناهم لجهات معينه كاين اللي حتى العنف الناس اللي ضربت انساها وخرجت برا ما عرفت وين تروح جاوا ناس تقبلناهم كاين اللي حتى دبرنا لهم المبيت ويعني وجنبناهم باش يروحوا للشرع ويشكوا برجالتهم ويضيعوا اولادهم. هذه من بين الاشياء من اقل حتى في الاعلانات تاعنا في الصفحه ندير واحد تودر له فاليزه واحد تودر له ذيك واحد الى اخره. هذه كان جسر يعني هذا كاع طول العام على راني نقول انا كنت نخدم ما كنتش نقول. ولكن كي بداو الناس يلطخوا فينا ويمسخوا فينا شوي اوبليجي باش نهضر على روحي. علاه ترشحت انا لهذه الانتخابات؟ اولا تحصيل حاصل انا نعرف شكون هو اللي لازم يمثل الجاليه. 25 سنه وانا في التيره ما كنتش نحلم ولا نخمم باش ندخل الانتخابات. ولكن لان التقسيم الجغرافي اللي كانوا دايرين تابع لاوروبا ما عدا هنايا ما عدا كيما يقول لك فرنسا هذاك ما يسمحلكش باش ترشح. يعني داروا دو موندا الاولين داوهم لاوروب انا بغيت نترشح ولكن في اخر مطاف خلونا يعني كي ولا قريب باش تحط الملف تاعك قال لك خلاص راكم نتوما خارج اوروبا راكم وحدكم. وزاد بزياده اتصلوا بي احزاب دخلت لي الفكره في الراس ما نكذبش عليكم وشت الناس اللي راهي باغيه تترشح انا قلت لا انا فني من حقي درك نترشح لي اني انا راني في التيره والجاليه محتاجه واحد اللي يكون شويه ثقه. مانيش نزكي في روحي ولكن انتوما حتى الناس اللي متابعين شحال من مره يقولوا لي دي فوالا ماذا بيك تترشح. على بديت ندرس في الخيارات كاين احزاب اللي ما بغيتش نترشح.

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try a Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salina's for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: اختفوت علي انا تنتخبني انا كشخص الا عندك الثقه فيا وتشوفني اهل ليها تبارك الله ماك تشوف فيا روح الله يسهل عليك بصح ما تقوليش حزب اسلامي واش من حزب اسلامي غدوه حتى كي ترفد التليفون وانا نكون نائب تفوت على الحزب تتصل بالحزب تقول لهم فوتوا لي الطهر تحيط لي كيما راني كيما دروك كيما بكري غير كيف كيف كي تقول لي حزب اسلامي ولا انا كي تفوت علي نروح البرلمان باغي نروح النائب باش نمثلك ماشي باش نروح نخدم مؤذن مش فوطي عليا باش نخدم مؤذن في الـ في الـ في البرلمان رغم ان في الشريعه تاعنا يقول لك اطول الرقاب بيوم القيامه هما تاع المؤذنين على الرغم هذا الناس باش غير تلطخك كيما صابوا عليها وين ما همش ناس تاع التيران يعني كاين بعض المترشحين محترمين لاباس بهم وكانوا في التيران ولكن كل واحد وكيفاش كل واحد والدرجه تاعو انا حياتي كامله في الميدان ماهيش زياده انا ما جيتش غير الانتخابات باش نقول لكم فوطوا عليا كنت تعرفوني من قبل واحد يقول لك لا هذا واحد شوف صديق يعني اللي نخدم معاه ويعرفني ونعرفه قال لي واش نقول لك قال لي انت يا ما عندكش قال لي هنا ناس ملاح وتنشطوا وما عندكش العلاقات في الجزائر واش ندير بالعلاقات في الجزائر انا كي تنتخب عليا راك تحطني قدام قدام الوزاره الحكومه كامله تكون محطوطه قدامي في الـ في الـ في, الـ في البرلمان ونهضر مع الوزير الفلاني والوزير الفلاني ونطرح المشكل بصح هذا باش يبين لك واش ندير انا بالعلاقات تاع برا العلاقات تاع برا انا مانيش بزناسي إلا كنت تحب الناس اللي تفوت لك الكونتينر وتفوت الطوموبيلات ويجروك على الأدوان ما تخلصش وديك أنا ما نديرهاش كاع النائب بيك ولا بلا بيك ما نديرهاش شوف الناس باش تكسرك والمشكل في هذا الإنسان هذا واحد من نخبة زعما يهضر لي ذي الهضرة يقول لك أنت ما عندكش المعرفة في البلاد ما عندكش الخيطان واش ما خيطان أنت يا كي تنتخبني وديرني راك درت لي الخيطان مع الحكومة مباشرة قالوا لي الناس لا طاهر في الحق كون درت ليبر تفوت دوفيس ما كاش على بالي باللي كون در الاولى على سببين باش دير قائمه حره انا حتى اللي كيخبرونا باللي راكم خارجين على اوروبا خلاص الوقت فات لازم توجد 8 اسماء ديرهم في لا ليست وهذوك 8 لازم تخير كفاء ماشي غير اللي تجيب كوبي كولي ودير باش تعمر الليسته لا انا ما نكتبش عليكم دير فيا ثقه نروح نجيب لك 7 معايا ونقول لك فوطي عليهم لا لا ماشي كيما هاك فيهم زوج نساء ولا 3 وفيهم 3 ولا 4 اقل من 40 سنه والوقت ما عنديش وتجيب 100 سيناتور ليك و100 سيناتور للزوج ما تجيبها ونزيدكم من الشعر كيما يقول لك بيتا بالنسبه للمترشح الحر يعني هذه انا قالوها لي برلمانيين اللي كانوا احرار كي تروح حر ما دير والو في البرلمان عندك 5 سنين تاكل تشرب تخلص بوان الالين علاه لان في البرلمان لما شان دير في البرلمان تارك برلماني باغي دير تشكيل لجنه التحقيق قال انا غدوه نروح نقول لهم ديروا لي انا نطالب بلجنه التحقيق على الموضوع اللي خاص الجاليه مثلا في الطيارات ولا في ديك ولا في ديك واش نقول لهم واش لازم لك لازم لك 20 نائب يسني معاك على هذاك التشكيل اللجنه تبغي دير استجواب للحكومه على الجاليه الجزائريه ولا على هذيك ولا على هذيك باش دير استجواب ويقبلوا لك هذيك تكتبها دير طالب الاستجواب قبل ما تروح الجلسه لازم لك 30 نائب يكونوا معاك ومسنين معاك باش تدير مانيش عارف انا اختار المحكمه الدستوريه لازم لك 40 نائب يسني معاك لما تكون حر هذو ما تقدرش تديرهم ما تقدرش تطالب بهم على خاطر تراك حر ولازم لك 20 نائب يسني معاك يمضي معاك تروح تقول للنواب الاخرين تاع الاحزاب هيا مضوا معايا باش نفوت هذا الملف ولا نفوت يقول لك يا خويا ماكش معايا كيفاش انا حزب نخدم عليك تاليبر يقول لك اروح ادخل معايا ونخدم لك الدوسي تاعك ونعاونك في الدوسي تاعك الو اش يدير هو يصبر عام عامين يسيب روحه ما تحركش يروح ديرك للحزب يروح يسني باللي راني درك مانيش حر راني الحزب بصح الناس خويا فوطات عليك هنا حر ما فوطاتش عليك حزب هنايا الجاليه تبدا تسب فيك وترجع لك كي شغل سويسيدي تصي راك تشوف المصلحه تاعك الناس ما تخممش لان الناس كاينه الناس سيفرين اللي ماشي قابله للاحزاب وباغيه الاحرار انا نديرها غير باش نفوت ونديها كما قال لك باصوات ساحقه وديك ديك بصح كي نروح للبرلمان ما تستفادوا مني والو غير باش ما يفوتش وخد اخر وخلاص وزياده على هذا فاني في ليليس دروك انا مانيش جيت مستخفيه تقول له حزب اسلامي الطاهر ما منهش لا لا ماشي كيما هاك

0: تجي تجمعوا معانا وتضحكوا معانا وديك من حقك تجي تنتقد كما نقولوا برنامج وكل وزيادة على البرامج. برنامج اللي الحاجة النقطة كان هذو كل اللي رانا نقولهم في البرلمان اللي هي الخطوط الجوية الجزائرية وتحويل الأموال ليبي دافيون هذو قاع رانا متفاهمين عليهم. بس حولي هنا ولادنا اللي راهم هنا لارمي سورسي يدور عليه عام وما عنده السورسي عنده لي عنده لاكيجي دي ريسيبسيون ثلاث سنين ربعه يمشي بلاكيجي دي ريسيبسيون. لاكيجي دي ريسيبسيون ماهيش حاجه اللي معناتها راك سوس قادر في المطار قال تربح اروح. هذه اللي لازم نشوفوا لهم حل نقولوا على سي موا يدير يخلوه لهم ماشي اجباريه خلوهم اختياريه. اللي باغي يدير لارمي سي موا مثلا يديرها فورم سيفيل راه انجينير ولا طبيب يروح يديرها فورم سيفيل من بين الاقتراحات ولا الاحفاء الشامل لانهم يمشوا غير بالسورسي بالسورسي حتى لاج دو 26 ans يديروا تسويه وضعيه. علاه تخليه ما بين لاج تاع 19 ans حتى ال 26 ans يحرم عليه باش يهود للجزائر علاه ما عندوش السورسي. السورسي لازم يتمد كي نمد لك سيرتيفيكا سكول راه تتعولي تعطيني السورسي تاعو يمشي بالسورسي ما يمشيش بلاك جي ريسيبسيون. الناس السنه هذا العام عيطوا لي العشرات من العائلات كملهم السورسي كملهم من العام اللي فات حتى السنه وباغي يهبطوا البلاد خايفين على ولادهم. قلت لهم على باليش الدولة اسكو في المطار يتعاملوا بالسورسي ولا يتعاملوا بلاكيجي دي ريسيبسيون. هذه هي الحاجه من بين النقاط. النقاط راكم تشوفوا هنا ولادنا راهم يموتوا نديروا جمعيات جمعيات اللي هما يدخلوا في العالم الاجرام وهذيك نديروا جمعيات اللي تجمع هذه العائلات ولي زادوليسون نديروا دو فوروم نديروا نشاطات ثقافيه الى اخر ذلك نديروا فاني لجنه مستقله سواء مع القنصليه سواء برا نديروا هذه اللجنه باش العائلات في اطار من مبدا يعني الصلح وخير لما تكون مرأة وراجلها عندهم مشاكل ما عندهمش الأهل ما يروحوش هنا ما يروحوش حتى الحاجة ما تعيش النفقة تروح مثلا الجمعية هذه ولا القنصلية اللي فيها نخلقوا فيها جهاز ما تقصر نقربوا نظرات الوره المشكل النقاط الاختلاف والنقاط اللي يتفهموا عليها إلا طقنا نصلحوا بيناتهم نصلحوا بيناتهم إلا ما قدرناش الطلاق بالصعب التراضي باش هكا الولادنا ما يروحوش. هذه حاجة من الناس اللي لازم تندير. الناس العائلات راهي ضايعة هنا ولادهم ضاعوا بسبب الطلاق لازم. بالنسبة للأرامل الناس اللي ماتوا رجالتهم خلاو لهم مع ربعة وخمسة قاعد نظن معاهم نهار الأول نبكوا ربعة وخمسة وين راهم هذوك. نديروا جمعية تبعهم على الأقل ستة شهور عام الجمعية هي اللي تجمع الأموال وهي تخلص لهم الواي واللي فاكتور تاعهم ستة شهور ولا عام على الأقل باش يرفدوا كرعيهم يرفدوا رواحهم ما يسيبوش رواحهم وحدهم. راجلها مات الصالير تاعو انقطع كاين اللي كانت تخدم تقعد كان دو سالير دوك راهي بسالير وعندها دراري وكاين اللي ما كانش تخدم وزوجها مات وين راهي دير لي ليت سوسيال ليت سوسيال عندها اربع دراري تعيشك ليت سوسيال تروح غير الكرا. قالوا لازم لجنه ونتبعوا هاد الناس على الاقل عام وعامين وثلاثه. الكفاءات بالنسبه للكفاءات نديروا نادي الكفاءات باش يتلاقاو ونشوفوا واش يديروا زياده على مركز ثقافي ودار الجزائر وفيها ندرسوا فيها ال كما يقول لك العربيه والامازيغيه والتاريخ الجزائري حسب المناهج اللي دارتهم الجزائر. الوقت زيرني على كل حال. الور هذه هي لي كونديدا بزاف ونحترمهم بزاف ويعني الاغلبيه فيهم لاباس بهم ناجحين من ناحيه الشخصيه وكلش ولكن يا اخويا اللي في الميدان شوفوا انتوما تعرفوا انتوما واش ديروا. غدوه ان شاء الله تحل القنصليه على 8 حتى للسبعة من البنتات حتى للدون إن شاء الله تزامن مع الجزائر. أنا المرشح طاهر كحول إليكم فيه داري فيها ثقة أرواح وغدوة القائمة رقم 5 أنا رقم 2 كي راك صوتك تقول لي منا راك تعطي فرصة لوخد آخر كي ما تفوتيش علي أنا وما تفوتيش كاع تعطي فرصة لآخر ومن بعد تقول هذا منين خرج مام كي ما تفوتيش يخرج واحد وتزعف ولا تقول لي كاع كيف كيف راه غادي يخرج وخد آخر. اللهم أنني في التيرة دروك راني نقول فيها بالصوت وصوره مانيش مخزون راني نقول فيها بالصوت وصوره لان الله غالب في هذه الحالات لما توما الناس ما تصوش تروح فيها المنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وما اكل السبع المترديه والنطيحه وما اكل السبع هذا هو اللي مسيطر على الـ على الـ على الحاله. اللهم خدمها بمنطق والحشمه هذيك ونعرف فلان وهذيك خلوها على جهه لانها خمس سنين فلان يدي المنصب ما تزيدش تشوفوا اللي راه في الميدان يجي ناقرني يجي يقول لي راني هنا كما قال لك المثل اذا ستوني زين زوقوا بيا العرس والا ستوني شين قلعوا بيا النحس. شكرا موعدنا غدا اخواني اخواتي امام القنصليه الجزائريه تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يحيى اولاد بلادي
1: ويحيى بلاد بلادي. جو موريال 213 حصه اذاعيه اسبوعيه تهتم بشؤون الجاليه تاتيكم على امواج 12 80 AM من إعداد وتقديم طاهر كحول.
2: La vente du lendemain de Noël est de retour chez Brick, juste à temps pour votre déménagement. Découvrez des aubaines incroyables toute la fin de semaine, comme 1 000 $ de rabais sur un sofa inclinable en cuir véritable. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés, plus recevez un crédit instantané de 10% pour l'achat d'accessoires de sommeil. Et profitez des plus bas prix de l'année sur une sélection de lits, de tables de salle à manger, de chaises et de meubles pour l'extérieur. Certaines exclusions s'appliquent, détails en magasin. Ne manquez pas le retour de la vente du lendemain de Noël, samedi et dimanche, seulement chez Brick. Plus d'économies pour vous.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.